0: هاي لشيله
1: لشيله لشيله
0: سلام نعم
1: قولوا انا بابا صالح دورن كاير درس كوتا
0: بتنام كبل كش كوتا لشان جانم غنغين
1: اه كش كوتا نقول قولي
0: بعد شلون
1: هاي هنا قوم بس شلانه مين كي بنيا انا كا من بعد دي مالك قول لا يا كوكو
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you.